بريديك مريك صالك نورونا ديك ديت بيتو بوت سيرو هوتو بسيرونا بما كالمو سيلا المو سو ديك ديت نوني هنه سام باي باي ام پروگراما ميو دي اي هنه بلون راني سيها مالوك ايمي هاو سي تو كسن ولو ريسين روا باتو تو كرو لولو سو موزيكا كالمو نمو سي انفرماسان سيرو هوتو تمانه نفاتين هاوني مريديك مريك صالك نورونا ديك ديت بيتو بوت سيرو هوتو كاريك بالونا بما كا سربيسو هلا كتالو نفاتين كرا ريتو بوت سيراني آنگ نو كتالو المو سو تيالا ya e non è ne sam bye bye ne ne hamus preparo no musica ida ho di lokite ne programa me yudia di sang o hing ni yang ho musica husi cream song ho ne titulo tan salah tete